يشتبه بطابل ثم بيت السي بيت الدار بيت علي بيت اللال شميد كتا بريخ لعيلة مكوب الختا شيلة تاز شوحة من حمتاز

سيدها ربك شو ما سيأتي وخر ما الخير واكل فانكرا ريحة بيان عميتا هشمين وضوي لخبين شوبا حدش منك كيدي.

تلافن الخطتين والحلتان ثمن براوت تسلك حيل بالصروت فهو عزموت فهو على الطار رحم بخيم الدسين وكشعر نوري من أهل تقول من خطين سبب يخيل سجين وحل سمع نفس الحل من شهيد عمد العظم فكرة في حيث ويجيد يشعين.

لا ولدي خبي رأتي خا لا روح جزر دينينو خبيل برحمي ورسول يتفلتينو مش مش ماينو ولا بينو وغالينو ابلعوا يا بخي إسرائيل افاتحوا يا بخي إسرائيل ابلعوا حق الشعب يا فرنسا אלוהינו שבשמיים שעי תשועתנו, ישלום בינינו, ישלווה באמינותנו.

خير لحم لم يطاف لا سوما ويشبع الشمائي وشكوت في لحن القطور استفانيخا من شبه شمائي مساء من أوت لطبع سمن أوت لشعاع سمن أوت لرحمين وشبه أيضا شو حزوه في المكان وكتان وإذا سنو من يحمتان بروغيز رحيم تذكر بروغيز أبا تذكر بروغيز أخيرا تذكر بروغيز تيرمو تذكر ربيت لبريش واتفه بيوت خيتانو عنين وعيت ومعونا هزوت علينا أبينا علينا بورينا علينا جوهرينا علينا دورشينا بالهود بأدار بالبتيك من الحمود المزاق ويشار علينا حي بقيام علينا طيور عينايم علينا يشف شمايم علينا كبير كوح علينا الحفيظ بريشة

مرانا دي فيش ميا انك متخلينا كعب ياسي متخلين عمري عامل بلدي وتعمل ذلك كابو كما عندي فيش ميا انك متخلينا كعب ياسي متخلين عمري رغم ليش بيام خلفان فاكي ناس بيت السيب شفتين تحملين ريمي من اخوة اسماع كل قناس سوراد يا خيا يا ومتا يا وكيف رحو يسميش تحملين وكيف يسميش نماني وجودان وكذي معانا مش البلد وكذي معانا رشكا ما سيقدر ايه من عادي دنيا

برحمة أخي في خينا سينا خبين جتك أخو علان عذر من بقي ميرا بشويا مسلم يسمح لي مسلم شعور حيا عالما بحميب بشوطين بحيم توفين بكاش مبشان وممخ كم يكون حيب حي ربي محمي ممخ لك ما عايش يسمى لما شميخا أنا أدوين وعينو أسير بينو بطير بتعام خي سيد وكل مخب شهيد تبقى بحيرة بالعالم العالم شيء وزا مشيدك ما في التمسير راحو نعمل

العين من في أبوتين بطارنا نوكرا نوخا يعني مبورا حميخا جلت نوخا يوم أصيلانو يعتنا نوائيوم خل يوم بيوم تفلتينو يعتي مشينو من سبرينو تخيلو بزخرو بطوب من لفنيخا حوس من الخيم علينو قارينو بتموت عبونينو يهمنا رحميك علينو حمونا رحمك رحمنا على طرف سلك رحمك علينو من كينو بانينو أبينو مكينو أبينو أتا كوي يدان يسرينو لحن كافلا نحن עוזרינו ויש ימדו בנקים ונשימך ויצילים לך